0: ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا يُنسى. تحمل اللمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان. فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.
1: Наши чужие волосы, тайны, мои любимые.